0: يوال الثورة
1: سباتي دهيرة ما أنا سيبس فودافون يون سباكين أم تاتا نغي رام
0: كاكو بانا غي رام كاكو بانا غاري نامة جنانو مينونا كاكو بانا غاري يري مومي ننم كتواري مومي ننم كن يري كتواري أم سيكرت
2: من نم تربون كي بروتان تاتا
0: لوريستا دوانا دوانا دبوك آن ديني موما تاتا كيفتن بروتان تاتا كيفتن نكالا قوان نم بانتاكرا
1: بمتوان ديتاكي آه نيري سوا